0: ليك يا ماما
1: خليك بنقول لبدرة
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: جاي بالي فايدر كومي كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: ولا انت ليك يا مش لازم ماركت نبي لا انا سمش ما راح استقت هند
2: اي كونش كي ليك يا مش لازم اكت كومي كرا ما كان اكت كومي كرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.